0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صووا صفوفكم فإن تسمية الصفوف من تمام الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلي فرض الجمعة إمام لله تعالى الله أكبر Banyak yang dinanam.

قائماً أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثت مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا

0: Sampang Pag-iinig.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد عن القوم المجرمين.

قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا

إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ فتفرق